0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نبدأ من مدينة سالونيك الشمالية حيث تدخل شبكة النقل العام مرحلة جديدة مع افتتاح توسعات مترو سالونيك باتجاه منطقة كالاماريان. وبحضور رئيس الوزراء ميتسوتاكس تقام بعد قليل مراسم تسليم المشروع في محطة ميكرا، واعتبارا من الساعة 3:00 PM تصبح 5 محطات جديدة في خدمة الركاب. ومع هذه التوسعة يصل إجمالي طول شبكة مترو سالونيك إلى 14.4 كيلومتر تضم 18 محطة، فيما تستغرق الرحلة بين محطة ميكرا ومحطة القطار المركزية الجديدة نحو 25 دقيقة فقط. كما يعود المترو إلى العمل بكامل جدول تشغيله، ومتوقع أن يساهم في إخراج نحو 12,000 سيارة يوميا من شوارع المدينة. إلى النيبال والصين، حيث تتواصل مشاهد الدمار بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي اجتاحت مناطق واسعة. وفقا للحصيلة الرسمية ارتفع عدد القتلى إلى 165 شخصا على الأقل، فيما تخشى السلطات أن يكون العدد الحقيقي أكثر بكثير. صحيا، يثير الارتفاع الحاد في إصابات فيروس غرب النيل خلال الأسبوع الأخير مخاوف المختصين في اليونان، وقد تكثف في البلديات حملات الرش لمكافحة البعوض. ولا تزال منطقة أثينا تسجل العدد الأكبر من الإصابات، فيما تظهر البيانات أن معدل انتشار الفيروس هذا العام يكاد يكون 3 أضعاف ما سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي ملف التعويضات، بدأت الحكومة تطبيق برنامج المساعدات والدعم للمواطنين والمناطق التي تضررت من حرائق شهري يوليو وأغسطس. ويشمل البرنامج مساعدات للسكن والإقامة المؤقتة في عدد من المناطق بينها سالونيك وخائية وفيوتيا وفوكيدا وغرب أثينا وأرغوليزا وراثينو. كما تصل قيمة الدعم لإعادة بناء المنازل إلى 1,000 يورو للمتر المربع الواحد، إضافة إلى تعويضات لأعمال الترميم وفق حجم الأضرار. وفي الشأن البيئي، أعلنت السلطات أن خطر اندلاع الحرائق يبقى مرتفعا جدا اليوم الخميس في أثينا وكريت وإيفيا وكيوس وساموس وإيكاريا وجزر كيكلالس وكالينوس وكوس وكارباثوس، مع دعوات المواطنين لتوخي الحذر الشديد. ذكرت وزارة الدفاع اليونانية يوم أمس الأربعاء أنه متوقع أن توقع اليونان وإيطاليا اتفاقا في روما في 8 سبتمبر أيلول القادم، ويعزز حصول أثينا على فرقتين من طراز فريم. وأيضا أعزائي المستمعين، تعليميا، تبدأ اليوم الخميس عملية تسجيل الناجحين في امتحانات القبول الجامعي باليونان على أن تستمر حتى 4 سبتمبر أيلول المقبل، وتتم جميع الإجراءات التسجيل إلكترونيا بشكل إلزامي. وفي الجزائر، أدت الحرائق إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، فيما أجليت قرى ومناطق سكنية وأغلقت الطرق بسبب النيران التي تغذيها الرياح القوية. حالة الطقس، تبقى درجة الحرارة مرتفعة اليوم الخميس مع انفراج محدود متوقع اعتبارا من الغد الجمعة، وتشهد مناطق مكدونيا الشرقية وتراكيا زخات متفرقة أو عواصف رعدية محلية، فيما تهب رياح شمالية تسرعتها في بعض المناطق البحرية إلى 7 درجات على مقياس بوفورت، وتصل درجة الحرارة في أثينا إلى 38 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 36 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.